0: شهادة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله تعالى من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا في العالم حميد مجيد. أرسل الملائكة المقربين من ربك المرسلين وصحبة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات، وغفر لنا ذنوبنا وخطيئات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، أقول أهلي وأهلي أحسن فسوف يعلمكم لعلكم تذكرون. فاصبر الأكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله واحد أحد السماوات وما في الأرض أعوذ بالله من شر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صوفكم فإن تسمية الصدور من تمام الصلاة rapatkan dan luruskan isi sendi yang kosong demi sempurna salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itu lillahi ta'ala. Salli fardhu jum'ati.

إخرج المرعى فاجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر

وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 15 detik berharga.
2: Ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.